جمله صامت ديما دري شيخه صامت حتى متعب عن دير بلانتا مخي واقف كي طننت بشازام جت

كان لي حاتم قوي بذلك وطيع عيني ورمش في حلمي حارس الشيخ من اللي جاني كنت حمامي رب الدلم مثل مطلق قصد بحاتم اليمين نقص عليكم من دوحنا يوم في العالم يكتب لي يسافتني فوقها برضو الحزن.